0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

حيدريتا دي صادد شريتا رياتا يا رياما دوستي روجي ولميجي خسمي ظلم وقريجي مزجين ولسرتا بيجي هر تويرون ياما سلاتي ربي أكهم سلامي وي هرودم لتيا فخر عالم رياضة يا ريامة.

وسلاحها كان القرآن وموجودة في كل مكان. وحماس قالت كلمتها وعلت في العالي رأيتها ورأيتها جهاد واستشهاد حتى تعود أرض الأجداد.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

ببختن خوين مجي اي فروتي عمريقا و يهودية رو رشو قريج خدا و خدية مصدومة جوار ناهلة نل دنيا و نل آخرتي منتجر دلخش نابن.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل ولا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.